لي مهامة أسرعني ويأسرعني أيا مزاجة ينامي أبدالون أيا مزاجة ويأسرعني أن يمرى مسي ويأسرعني شسير يا ما في يأسرعني ونيا وينيني فتاة بكا أبدو وهو يين وبو يين نوسي سيوني بريين Hey, where you're sitting?

شبرت اما نسيو يمين يضف يم جنين دي ويو نميا وسساني باسبر احاو نينا يلديا ديبانا وفهم نغادر تمنى احاو بنا وفهم نغادر تمنى